0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشي لسمك يلي ما ساهو
2: اتاشين نونم يون ابنيه تشوفي اني تي امي مرسوك نو يا قحلني سقني لرتسلوني اولوكوت ارفني مارلونيك اونوامילו سيسامانيك ياسانغاتينقارپو انو را افان نكيباسيك سيكونتي موميتري مارلوتونغانوت سوكاسوسقارتسا
1: وير اوسيكتن فور نوك
2: Mandag den 29. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: تسمنار باس تسمنار نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشي لسا ميكي لما ساعود
2: اتاسين غنى ميون ابنية تشوفي اني تي امي مرسوك نو يا قلني سقني لقتش سلني أقولك كنت أعرفني مخلنك أنو أملو سيسمانك يا سعاتين نقبق أنا غا أبغى نجيب بسيك سكنت مميتر مخلتون عنو تشوك سوس قلتسا.
1: بأوسك فنوك.
2: من ده تنيا تيوني يوني يفولي تيامي سكوت وعم سول تاو تمباتوا بplus 7 كالا أنا تمباتوا بplus 4 كالا. من بيكمل فرا نورفست من فينستو أب تي 2 متر per سكنت.

0: نانوك اف ام شنك تمانيك قنين نغلق ستيشو
1: نو متلسة مكيلي ما ساعود
2: أتعشي نغنم يوني بنية تشوفياني تي إمي مرسوك نو يقعلوني سغني لغتسلوني أولوك كنت أخفيني محلونيك أنو أميلو سيسامانيك يسنغة تنغاقبوك أنو غا أفن نكيب بسيك سيكون تيمو ميتري محلوتونغ أنو تسوكا سوسا قتسا
1: ماهو سيكن فنوك
2: ماندا دن 29 يوني يفولي دي إمي سكوت وامي سول داو تمباتور بو بلوس 7 grader و نات تمباتور بو بلوس 4 grader Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: تسعة نوع FM هنا ميجاهرتز.
1: نو متيلة سمكيلي ما سعود.
2: ما شلونا ما يوني بتغافي يعني تيمي مرسق. نو يا قلوني سقني لا تقصين قلوني. أطلق كت قلين لواني كنوا كل بينا شوني كي أسنعت النقاب. أنا غا أبغى نكيب بسيك سكنت ماميت غسي سمتون عنو تشوك سوس رقت الساق.
1: بعو سكن فنوك.
2: Tirsdag den 30. juni ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.